تحية وتحية وتحية لخويا عبد الهادي من هنا حتى لتطوان. غادي هدية ليك يا خويا عمان من هنا حتى لسويسرا. تحية لخويا تيجيك والناس اللي حاضرين معنا واحد.